شاقتك ورق اللواه التزاء وأرقك طيب وزنا واختزا وبت وعينك مطوة وحق لعينك.

الذي استثوا ربي ويعن صيدنا بأيدي البداو أمنا جيدان ومن عذاب يذكرني قديما للهوى

خردن یا صدقنا مثل استیو دی شرک لا طارب فيها ولا مطرب فسبحانك اللهم ما أقدرك فسبحانك اللهم فسبحانك

تروح من الحي لم تبتكر وما لا عليك بأن تنتظر أما راخ خيامه فمعشر فمن قلب في أثره من حد وهر تصيد قلوه بريجها وأبت منه ابن عمرو حجر رمت به بسهم أصابه غدا غدا الرحيل فلما أنت ويصر

آخر عيوبة الزمانة المنفطر فتور القيام قطيع الكلام تفتر عن ذكرى وينخسر.